وبركاته ريكورداسون بماريا بريرا سوار شراز يا مي كي باي ما سفيك كنونا كبيتا سيني سافي ما مار اديري وجبان امين تيني دوز مايدي